0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم كذلك فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.

0: مش خايفة.
1: خايفة من إني والجيران كل دخلة وكل خرجة بدي يقيسوا فيه.

0: احكي احكي احكي صغير اسمه بس اسمه عائلة اسمه عرس.
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنية
0: نزي عليك.

سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة. بارك فيكم. تمسكتوني. ديما في بيتها. نجم نخلق عليك.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا. باش ما تدي عليه.

0: انا فاميليا
1: ليش نايلة ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين وش انت

راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.